0: بتسمع من القلب وبتعشق من السمع صوت الشباب.
1: صوت الشباب الأولى.
2: هاجي لي باهر يريد أسرتو تيان تسايني أنجيراك تسو تيان.